0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبكل صحابة الأجمعين وعلى تابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واغفر ذنوبي وخطاياي. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا خلا الذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحسد ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من هلبات الدين وهر الرجال. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكر لازما يذكركم ويسأله من فضله يؤتيكم ويهديكم. ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا

نصبه وكن وتر وسوس الخلال صوفه وكن بين تسوية صبوه من تمام الصلاة. لا إله الله محمد رسول الله أنت مقصدي ورضاك مدلت رحمة صلي رحمة الله محمد إلا الله صدق وأيت صفته والموصوف والمعبود واحد في سبيه أنت لله تعالى إلهي أنت مقصد رضاك ومطلت رسول صلي فرد صلاة جمعة ركعتين واستقبلك لله تعالى يا الله. الله أكبر كبير الحمد لله كثير سواء بكرة واسعة وجدت الذي فطر السماوات والأرض إن الصلاة والنصيحة

موسى عليه السلام. يا الله الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد السماوات الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله أكبر أن يجبرنا رفعنا رضي واحدين وعبين الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله

الله أكبر سبحان ربنا سبحان ربنا سبحان ربنا سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد السماوات الحمد كثيرا الله أكبر سبحان ربنا سبحان ربنا الله أكبر غفر لي وحمد جبرني ورفعني ورزقني الله أكبر سبحان ربي سبحان ربي لا إله إلا أنت سبحان ربي الله أكبر التحية المباركة الصلاة السلام علينا لعباد الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل يا الله

شكرا الحمد لله استغفر الله استغفر الله استغفر الله لا اله الا انت الله اكبر الله اكبر الله اكبر

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.